0: language. they glad rap. now they kick considered like an Elvis of Baghdad.
1: هذه ما تربحش وهذه ما تربحش هذه ما تربحش هذه تربح هذه تربح لاز هذه ما تربحش وهذه ما تربحش دايما على لاز
2: What it is
3: اللي بعت عند نسيت وحدي يضحك وحدي يبكي
1: تو اللي بعتوه
3: ايه انا اللي بعتوه